بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله

0: Send Gobus in Jala La La La, and my crew, Nibet, Nikon, Ajisebi or your online television and radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese, thank boy, Connie, wow. Ajisebi or your Larry, or your Nisebi Baben Kokon.
1: Bismillah Rahman Rahim. الذين قال لهم الناس ان الناس
0: بي وبا غبر سي اولو الله رن لنو تي او سي با اون اوفين ره ما
1: فزادهم ايمانا وقالوا
0: بي وبا غبر سي اولو الله رن ني ني كيكون كي او سي كي سارا باتي تيلي بوبو اون تي او باسه تي مو بي فون الوني اولو الله رن يو غي او ليكي بوبو اون لي دي اغاري لو بوبو يبو tin be ninu ajo ni na ni o wa si ori re o gbogbo ibukun ti pe fun odun yi na ni o wa si ori re yo si ma ba lo bi o ba gboro si oluwa olorun re lenu ibukun ni fun o ninu ilu ibukun ni fun o ni ilu ibukun ni fun o ni oko ibukun ni fun omo inu re ati isu ile re ati iru won osin re ati bi si malu re ati omo agba re o ibukun ni fun agban re agban re ati fun opon ipo iye fun re ibukun ni fun o ni

0: àwọn tẹ́ máa ń da pọ̀ mọ́ wa ní ìgbà kọ́kọ́ tí wọ́n mú ọkọ̀ tí mò ń reverse nínú àwọn ọkọ̀ mi. Ó náà ni orúkọ tí mò ń jẹ́. Ẹ máa gbọ́ ẹjẹ́ ń ká àwọn ọkọ̀ kẹ́ mọ èyí tí mò ń sọ gangan ń bẹ̀ kẹ́yìn gan gẹ̀ẹ́sì rẹ̀ fúnra yín kẹ́ ẹ gẹ̀ẹ́sì rẹ̀. Adéyinka Ọlásùnkàn ní kásá máa ṣe dáadáa.
1: الذين قال لهم الناس
0: كما سدا دا نا ني اسه تولون پاوا کو پاوا لاسه جو اسه پي كما سدا دا لو
1: فزادهم ايمان
0: كسدا دا سارا لي
1: حسبنا الله
0: كسدا دا سارا اوكو كسدا دا سومدي كاتو سدا دا پلو اگبا لاگبا كسدا دا سونيلي پلو عليجو
2: لا الله ما في قلبي غير الله
0: se daada lori awon ta ni ase lori won to je pe ko se n ta ase lori won to je pe won le yi ase wa pada tabi ko si nkan ta ase lori won to je pe won le gbo alenu tabi ti won le binu si wa ma ti e be binu binu bi ewure ti n bese ale so fe po olowo eje ni
2: subhanallah
0: awon ta wa na ta je olowo lori won ta je alase ati alagbara lori won
2: wahidun mubaridun حسبي ربي جل الله ما في قلبي
0: ربي ارا النبي محمد صلى الله عليه وسلم
2: جل الله
0: اوني ايسي اونيغباغبو ايسي اونيغباغبو you are not a true believer
2: جل الله ما في قلبي غير الله
0: ايا في غبا تي با نفه daada te nfe fun ayun te nfe fun omo lakeji
2: wa'adu
0: gangan gangan gana le to je oniga ko
2: edu
0: nbe nnu bibele ti bibele ni feran omo ni keji.